تكلم قريبة مجمودة كما سياب الهودو ذو عاصي أجي أمسي ذو عاصي أما سندي كما سو أوسم أوسم أنتم بابا يا إيشيسو باقول فاسنجا سيغان ترو ذاكا جاو وادا تيريلا قوشم شم ذاكا جاو وادا تيريلا تم آشيرنا أواني تم قوما كنا تيريلا قادم ولم فاسنجا قو أريبا إني أواسا سبو دا إنسان.